كي تيام لتان و اوروبا اي زروك و بردفكي ولا تو جواتا كا كاني هون لكو درينه كاني سوزو پيوماني و كاني دنگو شوراني و چما دنجو درناكه و قي عدل و زرامتيا و حتى تلاوي و ويل و با و لقرار و دروين با بمرز المزلتي سخت کار و کولتی ام تب حامازن ام تب فلسطینن هر بجی غزه و حماس بجی هر بجی بر خدانا فلسطینا مسلمان

اسرار ابن جبوي خدا قالي مظلوم امراب مدين خدا اولياء وفي خمبات اوجه مرار احمد مسكين مظلوم محاط

بشكينن امي وكباب يا احمد حمي فوطا بشكينن امي وكباب يا احمد يلي بند اسرار بنجيبو يخدا

تشتك دنيا بوان نما عيبك وان سرد خن غما ناجون ريا وان هردما جعدا محمد مصطفى تبليغ كرن وان خاص وعام جهاد كرن صبح ودشام عدلو عبادة دابونام دعوة محمد مصطفى دعوة محمد مصطفى